0: عن حلقتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله
1: صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة luruskan rapatkan saf as-salatu jami'atan rahimakumullah
2: as-salatu la ilaha illallah

0: سمي الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

صالحات فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

أكبر. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرع لنا موسم الخير والطاعة.

بين مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا ومن